صفني للورو سكان للربكان استو استقيموا اعتدلوا صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.